0: التكبير ديالي هادية شكون يعرفني نشطع بالعربي
1: منوالا منوالا parmi tant d'autres
0: منوالا
1: منوالا
0: منوالا